وتيجي وهنية جانت نير ناربتاني صحنا صحنا انتا ثموزي CJWE من كوتشين يوتابي نين يوهو تومي دو كانكا يكيابي نين

وتيجي وهنيجة جانت نير ناربتاني صحنار صحنار انتثم وزي CJWE من كوتشين يوتابينين يوهوتومي دو كانكا يكيابيني